سيدنا قلبك مرزول محمدا محمدا محمدا محمدا ننجي رسول بوا بلي بسلا لامفراو لامبانغانان كما ديزير كون صوب جلير يانغا سيب لو تاق تاق دال ديزير واجي مغرم غا دال ديراو سرين بو داج ني يالا لا كو يغ تي يغال لا كو يور تي خين مين دي فيلا واجي كو توك دال ديراو مانناكو مانناكو مانناكو تانكو صبرام موفيك في يو كون يا ماموم يو بلا يو غسل برام سيدنغا نالي نفراو سبا جزروان سجمت تكي سراو دات بايت خنا بديو قلب سيد بسام فنجر مي تخرو نيم أسمان نيم أسمان دانا نتيم فير ويك بديو دانا تيم شابو أسمس دانا تيم.

تدين فرسي بما ستوسي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر رن منك

ديام علي وان كرادي تدار يا الله انظر يا ملاسي سلمت كل يام ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يام ويوب نفسي

حديث صرا إلى الجماعة يا الله. أنت العزيز الأسي أطيب إيستي إسا يقال لدول التكريم يا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

يا متكبر الكل يا الله يا غالي خلق الغيلق لغما أساء بادم بالبير والسذيوة رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعنا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليا

لذا بسبريا يا باب يا الله خلات لي كل سن بالغد أتيت بي لذا بسبريا.

عباس بن كنت ذات لأولياء يا فتاة يا الله ألم تنل قيبات تاسيت منتميئا أتى الأليم.

فاذكر ما بعثت داري يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما

خلال ويسال واحد بل فيك يا علام عزل مسل لاسي سلا لي ستي ألن سوى الجنون.

الكريم قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا دلفا عجيبا ياسي دلفكرة يا

قلت فل لي قلت من ككبي إلى الأجر يا الله عذار كبير الذي بعلك بعلته لي قلت من ككبي إلى الأجر يا الله عذار أفيس الذي وجات في أباد إلى سواك يا الإيداع والضر يا

يا خويا صبيع كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفعل يا يا قليل أبيعك قنوة وجملة تامة لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرء

دم في سر والجريا سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

للخد لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا علام مهيب بخيري أيا تنجبت لي أبدا فلا تسكري بصف بالأمر يا علام مميت قد سخت موتي للدعوة لا أم مكاري.

كسب إلى الجماعة علاو خيوم خط قتالي ما كنت أعلب بغير كسب إلى الجماعة علاو أرسلت لي واجد الأسماء.

بكبر وعج بن رب يا الله يا وايد علمي دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وايد علمي

سمادي جسرا لجملة من أحببت يا الله عذيت يا قادر مخصولا مندليا إلى

يقول كرك لدول تبيرو خل بلاي سفسالي أمك يا غناني دمم جي أتنون كنون كفيني نين سن جمعيك سن خليني على ميزان بن لقسل سرين بيعو كنيسين تي باك ينون يو لانو خم يو لانو مين يو لانو أم يو لانو جس دو فكينين بن لا منونا اندي وات نيو ديف كوم واي لو يالا ديف مين ديف منول كو لو يالا ديف موارني خجامم فاو مو متي نك كي خولي جامم te yalla kat lum defa gën lum baña def te lo fi gis lum man di doon yalla ko def kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jëf ndigal kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yob tey te jëf ndigal te yalla jana bayu sona walo wayaduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak bonam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi dess nan jaamu yalla nak tawajal gan gi faw mu ñew te faw te ken du recc gan gi nan jaamu yalla nak tawajal gan gi faw mu ñew te ken du recc gan gi faw mu ñew te faw nañ ko berndel te soxlawul ludul seru ci berndel.

بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كل

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا. قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا. إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا. نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد. اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر كتبيا. نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد. رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا. أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة. لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصفو مدمنة. مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة. وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله. مدد من متى يقول كن يكني. يا من يكون منا لم تكني. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس.

عليه بالتسليم رب جلا إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم منبارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بارفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطي

نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب. يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا

المالك الرحيم ذي الأزمان، كرمني في موضعي وبلدي، مكرم بالأمن صفا خلدي، أكرمني الرحمن.

حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا. قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت. قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح. إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عني.

ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان.

عن سنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والترحة محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المسلمين.

ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك. فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم

كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال. الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار.

رسلي من خالفوا الحق ونلت سولي. برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن. برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنب. هو الذي لم أر غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا. محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام. فرحني الأكرم.

عباده حمدي ومن خالفني أباده ملك الذي ليس له مباهي لي قاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد لي الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك.

أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعتراه نفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فضحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم حاضر.

نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا. قلت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني. رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله. رفعت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند هو

ذكرا حكيما فرضيت عنك، باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها، وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريما، ما قاد للتبشير والتكريما، أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر، محوت الظلما، كافأني من ما له كفءا أحد، بما لغيري ساق كل من جحد، أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد، ناجاني الله المكرم الصمد، تناجيا به كفاني الكمد، وجه للأكرم أنفع الكرم، وضرري بغير رد لانصرم، أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة، يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام، على الذي جاء بأحسن كلام، صل وسلم ولتقبل ذا الكلام، من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف، لناظم الحروف.

ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مزحزح القلاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

سرين بسير ومثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كل بني تخيلين ملاج كسنو برم من ما ماكو بند من يكون رحمن ناكو بند munema waaw xeyna lola tax muna shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bin te xedi kep kuma bañ ca lawhul mahfuz.

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم صلاة الله.

محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر. قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما. أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا. حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم. مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نظما مباركا يقي العذابا كما الذي كابدني عذابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بايتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا. فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه وتقل لي ما أروم. صلي عليه في

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحرمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسن مخفي يا من من الناس من عصمت خير الورى وشانه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل وصحب معا وصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي صحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور ما لفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوزات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الضر وكل وسمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات وسكنات ويعلنها بركات يا من باستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي
بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاي أنفها هبال ولي أدم خير رسوخ وسبال وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأعزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنله مني المرام وبشقاوة ضرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لذيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذب ضر جاء به له وذهذ الشر بلامه لو الملام تصرفي وتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا قيم من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا

صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي يحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ذا إتنابي والتقني ما ساءني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل نب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء ردوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عفا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومن كنفا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات اشكر محا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تسلي من سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعي.

في الحال والمآل وجه القلام ومدادي للإله وللرسول جنة أن كل له وجه الكتابة كالأعمال الصالحات ليخد آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجه البجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التفشير.

صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمع وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام صل وسلما يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباه وصل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كل ما أروم صل وسلما يا رشيد على الذي به

عاداتي يا من له عبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماهي على معظم سما أوماهي وآله وسحبه الكماتي أسالهين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر ولال وسحب الذين باشروا صل على العاقب وهو التاه مع سلامك وزده جاه وآله وسحبه الأجل يا من به أريتني الأدل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وسحبه الأيم يا من يزهده لغيري غم وسليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أو تاهر وآله وسحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سمعته متهر ولا لوسحب الذين مهروا وصليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوسحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا

به والتجعلي زنذم أكبر ردن ينجعلي سلي وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي سلي وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لي ولا أصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لي ولا أصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ند سما وجامه ولا لي ولا أصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صل على ند سما مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حماء الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمصحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صل وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وإنك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا لي ولا أصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكرن سري صل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا لي ولا أصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولا لي ولا أصحاب أرباب النوال.

فآله وسحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ترا ربيا وآله وسحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وسهب أهل السبق يا محيا ما شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسحبه الأبتال يا ما هي الكسل والمتال صل على ندب سماو الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسحبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشرو صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنا ارتجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولسهاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريس قبل عليكم عكسه الحريس مسلما وآله والسحبي والذلبي على سواي اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوسحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وسحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وسحبه وسلمي وجل بجاهي رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وسحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وسحبه وسلما وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بيحداك ينزر صل على ماهن سماه منزر وآله وسحبه وسلما يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوسحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وسحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولا لوسحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزد هدى صل على هاد سمعته هدى ولا لوسحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وسحبه وسلما واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي
على الذي سميته بالدعاء وآله مع سهاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عبدو صل على من اسمه مدعو ولا لي ولا ساب أهل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلما واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقاذة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوسحب ذوي السخاء والرغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو ولا لوسحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من الانسرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولا لوسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكدب كشفا يري الغيوب دون عدب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب والتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سمعته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولا لي ولا

ولا لوسهب ذوي السيانة مع سلام وكفني خيانة يا رافيا لديك يسكل عمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوسهب ذوي التورع مع سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي في جلوان الظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحبما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسهب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوسهب ولتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وسحبه وسلما وبأنير القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لوسهب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلما يا من معا بلا ابتياس ولا لوسهب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسقى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسهب وسحي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسهب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسهب وكل سالم يا من كفاني بك.

هب خير الكلام لوجهك الكريم، هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان، وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى، وسلما والآل والصحاب وبسخاي أهدي للسهاب، وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا، وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي، وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة، يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار، وصل من في آله وصحبه وحتى يجعل من منير لحبه، يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي، ولا لوسعب ذوي الأهود ما سلام ولتدم شهودي، يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير، ما سلامك بآله مها سهابه، يا من دعائي سمها، يا من له تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار، ما سلام بجميع الآلي وسحب في الحال وفي المآل، صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم، وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام، صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم، مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام، صلاة من يجود لي بطيبي على أبي فهر الكرام الطيبي، مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بالانسرام.

أسقى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلى المشفع وآله وصحبه كمامها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلمن يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لولا الساب وجه الكل إبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميه الآل وصحبه في الآل والمآل يا قائدا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوساب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على

جلي صل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون هي

الإسلام وبهم بشرني صلاة ذي الأرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع سلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمعا أسكى سلامي متعف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صالح بيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي.

يا واهبا علما جلا دجنا صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلما يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوساب ذوي التعبد يا عذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا وسح لي بالرحب صل على البالغ روح الحق ما صلى من قائد للحق وآله وسحبه وهم الجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التعسيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وسحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسحب في الآل وفي المآل صل وسلما يا

كلية بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لي ولا ساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سايقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل سلم تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل سل على مصحح للحسنات مع السلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل مها سهابه وللمنى الخير اجمعا سل بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري سل على ذي الثبت والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام سل بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سل على المرسل صاحب القدم وسل من عليه بالآل الكرام وسحب وكفني جوالب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بالعذ والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أذكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة ولا لوسحب الذي نفاقه كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة ولا لوسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا صاحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسحبه يا من سلم كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وسحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسحبه في الآل والمآل صل وسلما على ذي التاج يا من به فتح زرت تاج أي صاحب المغفر والمحراج ولا لوسحب سرور راجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مهى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام صل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وآله وسحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب
يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة. صلي وسلم بجميع الآل وسهبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان. صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان. صلي وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي. صلي وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وآله وسحبه وليأل قلوب من لم يؤمنوا بك تل. صلي على المختار أسن خيري متهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل الإذام وسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحياء. صلي وسلم بجميع الآل وسحبه في الحال والمآل. صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وعنهم بلا أذن يا خير مكت منعم. صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور. صلي وسلم يا إلهي على النبي الله سعد الله والآل والسحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق. صلي على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون الغمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها. سل بتسليم على عز الأرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد. سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أهمدا. يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام السالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحتى ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم. يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبعك. يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قل لي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار. يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به نفور. وجل حروف ذا النظام سرمدا
بشارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من نقبة

ويود فرما سوسي مصنع لها من الشيطان وكل عازلة من الديران ومن تبسخ ومن تبسخ ومن تكبر ومن تعود ومن تنسر سيدان الدينبر ملقا ملقا يروخ له سيدان الدينبر ملقا يروخ له تباب جاز لهم بقول الله فعله خنا يقاك القرار لا يلا بك إن شادينا ليوان إلق نافق يا نافق.

0: دول فللو
1: دما نه سرني فللو
0: شيخوي محمد الفللو شيخ محمد الفللو شيخ شيخ محمد الفللو

0: محمد الفاضل له ميز الفرح تكون اخ مفلم الفرح كيف حالكم على
1: اللهم صل وسل وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا.

وكل عهد لأجل الشك قد نقضا هو الحريض الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقضا معوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركضا إذا بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كف وقبا.

وجدتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس لا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفنيه الدهر إن هضا أطرد عني

يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قنعت صرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مال اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب

الله صل باسم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل باسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان إلا يقتب بعيدا وهو يغفر لي.

عبدا خديما قد حواني على يد بعلم وسعي لازم أدبا وتفي نقد هد وصفد العللا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي أكفني الخجلا حطني عن السرد وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير.

يا رب صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميل آل وارض به أنصحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ممرك الأوطان باق أعاذني من الشيطان، أطاب لي ممرك الأوطان باق أعاذني من الشيطان، بدأت بسم الله والرحمن الرحيم مالك الأزمان، فتح من سمات

حن حيات احمد حوت كتب من اضحى اليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن نبينا اما نبينا الماحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تصره مني دواما القدم احمدنا المختار كف الضررا نغي نحوي ابدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا تسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التصفية والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس والبدور قدر المختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصدور.

الكتاب فوق جميع الكتب، ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. فابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن، أي تنحو الأنبياء والرسل لما التقدم سواه يغسل. فصفعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز، فالشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز. محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه، محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نبي زحزح الظلامات ورشده قد زحزح الملامان، فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا، سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام. نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر.

قباتيل من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا قباتيل من محل فتونا وقادني بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلب قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنوران أبا الإله كون

ومدادي والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسمت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم تتابع لي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

الأخلاق دعتني النعم للشكر فمدح عبدي للورى الشكوي يمين مدحي لا يزال بشرا سرا وجهرا بالنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد أغلق باب جهنم وعنا انغلق إذا النبي وجهت ما قد أغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت إلى المختار ما قد فتح باب الجنان وإلينا انفتح فهذا خير

طب الحياة بالنبي المنتقى هو القادر ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

تلاوة حديث خير الخلق لي أنيس بعد الكتاب من حوما هو الأنيس جاد الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي. حويت في القرآن سرا وجبا قل لا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي رضي عني ما حين تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي رضي عني ما حين تزلزلين. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيوبي من حماني عن نفاق المنتقى لي جميع الخلق فاق فسير من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض تبفادي بتقليل

قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام هات المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدري الباقي جميل مددا.

من عليه بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه وقرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي

توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجار ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

كليتي عبدا به معتصما غنيت بالله مع النبيين قلبي يكون بالمرضيين فت بعصمة من الأقدار في هذه الدار وتلك الدار بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفا شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم كبشر ورغد ليس الترين شكور كلي بوجهك الكريم كبشر ورغد ليس الترين كوجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر ضم لسعي السابقين الأولين ضم لسعي السابقين الأولين هيا بي بشر جميع الأكملين سقي تقبك يا كريم واحمنين إلى الجنان بالمنى والأمنين تقلي لك يومك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء ولي عز نيليان لك خطنا باليدم كالتوسل بالمنتقى المختار نور الرسل فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى كن لي كشف الأولياء وقدلي إن مساهم أو بفوز جدلي تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فلها رسول الله بالحروف وجد للدار بالمعروف قل رسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى

كتب أحمد استواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا. نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملان، فسيما جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد، أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد، فالق صلي أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علما، نافع صلي بس

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه

مخاطبا والخالف الأمراء يربوني لي لك المجزات خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت صبارا شكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجسات الخالي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سر خسارة بساخ بذوة كمن سقى بدر سايد سمى بالفضل

وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لأنت الخليل العب يا خير سافر وسرواك لم يخلق باقي ما كلي

لتي لنتي على أمدي لتي أزام تهون نفس بساي يقيني تركب باي سيد كفاني بالباقي سي السلم والقي يميني على يادين وقتنا واردا بخدمة خلص المدينة ساري يسلي بتسليم عليك اللسين بن مي خفية منك الهادي عبد الرميم يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكر رافقا أب في العين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصابكم باغ أبامي بالوعي يبصرك الباغي بخطي كرامة وإن كنت

يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بزارات ناب بقدر يا الصفق والفضل والولي يبجل كل يوم مخد وإن ساء ربي لا أراد ولا ساوني يؤكد كل أبلغ بي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالتي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول خير فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يتوب.

بر سقو خذ السكر مني أخسر وبصيرا في المستوى يا خيراد يسيق خرجت مع الماء بربي من الأزار ولا يدعي النبي لكي يتبصق

خدت لداني وسهت من تخو إلى خينا والكل خركان يبلغ قديم كراد أنك فاقبل شكر لوجه الذين بي فيك ينسخون خطيات من هم بعد توبة

عايق المقيم عليك سلام من به في كارنغو خرت من المتروك بالله وعده وبي لو بي ليس يفسق خروجي بربي معك من ابن خمسة وينو لخير الله لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه أن يبدا نكتب له عدد حروفه هاتي الأمداء.

شكرا ايضا بعد عمل المخلد على المصطفى خير البرايا المفدني لربي تعالى سبت عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى سيتاقني لقد جاكم قد جاء انا ماديا لكم من الله سلعة الحسيم المفدني لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المتعطى المكمل لا أنت الذي أوتيت خنما نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان عبد الله يبدو لدى علي لكل بلا سادات يا رمضان ولكن نجال مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى البارية لي لإنجاب الآيات

تفضلي. لس الأرض قد أسلمت كلي بجاهكم وسادي إلى الجنة خير منسني لكم رمت من ذابي سلام يسر مدن ما لالي ولا سابي يا خير مرسني لرب تعالى ستبدا مخاطبا لرب الذي رادني دالي بجاهكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل لرب الذي رادني دالي بجاهكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرفنا إلى فاتح الرقم.

سوي الجار والفسقي خلا وسوي الإسراء خاد كل ما رجوت وينوس سكوري على الفرق

سلام بماك خد عن صلاياتي لك الله وخد نفر لخير سواه خير لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي جنة

نصت طيبات وصلت بها لله في الفرق والرق خد الله أجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخير علمت ويلي بالبيوتات المبدعة بأن البديع أجاد على يرضون

أني يعدو سلالي السفا مجير مستفز لخير ندا من خير لقيا تصصص فدت لدى الأداء قبل مجاهدا خاتب من أني إذا كان يلزم سوارو

خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يفز سميت وجهت البارك بارك خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفز سلامي جلا منتقى قبل فانتفى هدى الباري لا للخالص القلب يخلص سروتي معا وجهت قبل النبي وكلا بما فاق المناصر راسه فننت توائي كلما رمت بصبا فربي لخير ساق ما كان يماس سماء الذي مخفى سماء من يروى بدام وبالبسر يناس سلام الذي لماء سلام من ينور قلب من نوار ينقص زهر ثياب المنتقى ليصنني وينو الى الاداء مني تافز سلالي الى الجنات باغ توسعت وكل وما لي سنا من مسسس يقيني الهي وهو كليتي بجاي

ثلاثاً ما ينخي يبث امتدائي جملة عسى النبي من النفي وهو البارس الجلب والنفي يمين النبي في عتايا لسجدا عليه صلاة الله سلف والهدي يسار النبي فيها خفايا لسجدا عليه سلام الله في سر البخيل يجاهر كل خديم لبيح هي تتزاحم.

خير المؤمن يسلي بتسليم عليه بياري وعذاب باق به فسبتين يسلي على المختار بالآل كل وعذاب مقنن عن الكد والخني يخاطبني ما خيد لي بمدان نوح مديعا عجيبا مفهما فايق الرأي يقول لسان الآل لكل خديم من حمام

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل عرف من آت الأمراء بسارات باقي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدلة أنت أتى الفلك كالخمي مرامي واجاتي نغم به توجهت بأمن وسكر وولي كان بسمي مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر وبسازمي مصاياك يا كل لدى كل خجلا ولكن جلت عن يسير والنظم مقامات خير الخلق عن خير ربه مقيابة فلتقرا عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

مجاب مستدن لكني ذاك مبيء ومبوس إلى الورد والوجم مديء جلالا دجنا معلل مليء ومشوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجن من الظلال مرتجن من الظلال مرتجن من الظلال من الظلال من الظلال مرتجن من الظلال جري ومنجن من سنوب ومن سمي ما لا ونيب نبي كل فاسد وستوب عبدا خديما بلا خمر من الله رب العزيز أقي صلاة بتسليم إلى المستوى المخجل اليمين بتسليم إلى المصطفى المخجل اليمين اللهم

0: العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ صالح مبكي يالنا في يدك تير اك شيخ مرتضى نجبوت سيرن توبا ييب شيخ مسلم با يالنا في يدك تير نيوغي نان كودي لو خساي كير مقدمات امدا يالنا سونو بروم فاصي ادي بي جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
1: بسم الله. السلام عليكم مبكي جوليدي مبكي طالبي مارسي بي سيرن موسى كا مارسي يال سيرن مسامبا موم لا مصطفى جي مسامبا دي جانغ غير بوج تي بيغال مبكي جوليد ييب اك مبكي طالبي ييب نوغي نان تي بركيب سيرن توبا كيب كوكو ديغلو يال ناي سا باجوك اديو بركي بروم توبا. بسم الله.

قوم كريتي ملني سيام ما سامبا جمال نار جمال ولا في رمبا يالنا كو زيخ بامبا ديفال ساندا فوفي مو جيم دولي كو خروادا ما واخ لا خار باخ سيرن ما سامبا يو خامني ني نيكول تي كودول شيخ بامبا ما واخ لا خار باخ سيرن ما سامبا يو خامني ني نيكول تي كودول شيخ بامبا ويرو بارخ لو تي ني تجروم نار دي القبس لا جودو مو دوي غوار ويرو بارخ لو تي ني تجروم نار دي القمس لا جودو مو دوي غوار bamba ko tuddu moko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru baraxlu ci ni tok juroom ñaar dial xamess la juddu mo doyu war bamba ko tuddé cheikh massamba anta mo jangalon bayam bamba mo anta cheikh bamba wax na nek koro may bayam fi ba

قربة كل مريد سارق فاهم بدر منير جواد فايق عالم قربة كل مريد سارق

إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم لعب في سوى تخوى

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسر عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لكل فرد

طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الأرب والعجمي طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الهرب والعجمي بورمدي سيخ قوز الأرض أمدنا نور الأفاديل في بدل ومختدمي بورمدي سيخ قوز الأرض أحمدنا نور الأفاديل

0: khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salihou mbake ibnu serigne fadilou mbake ibnu serigne shuaibou mbake ibnu qadim rasulillah mokoy jang mu depo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barkep khassida gi kep ko xamni deg nga jang mi yalna la sa borom diggal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barkep serigne touba ci barkep khassida serigne touba bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائه الشافعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

بس الإفادة بخرق هذا للأولياء بس الموالي ليس الختال مرد الرجال

مع المشاهير وحدة الصبايا. أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوب ولا سبايا.

بمن لديك مصر عليك هند الرماء عليك سلم ذهبا وكرم من بك عظم أهل اهتمائي.

ذو الباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك الصفي ذو الاتباع ذاك العسيب ذاك النسيب ذاك الحجيب باب الهباء وهو النفيس فلا تخيس وهو الرئيس للأنبياء شمس السموس رأس الرؤوس عير الأنيس للأولياء

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنسومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب ناسمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Asdan la yu tuwa mundu.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على

والسورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سجدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأزى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قدمة تسر مشفعا به كفيت ما عثر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لاظما برورا رب الورى وزحزها غرورا فقمت ناظما بذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتديا كوني قديما نسنا وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفعا بها الذي يريد أن ينتفعا جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل تعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السبائل بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرنا بأن نصلي على سجدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأبقيت سرمدا علا فصرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع السحب مع سلام وتودح لحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعن القب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والسحب وثم اخف الدين يا من من الناس نعم عصمت خير الورى وشأنه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذات عليم سجدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين بالآل وسحب معه والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سجدنا محمد والآل والسحب يا من جاد بالمآل يا قير منزل وقاب عزبله وقير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وتغلنا عن غصوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغلنا بك مع المخ

عن جانبات لقوض وتكنا بالزال كل ذل وعن حلام نغننا بحل وتعلنا بالله عن سواه مع كل ما لوجهين هواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة بالحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير نغننا عما عثر وهب لنا إلهة بالألف بغير عسال والنقدر ما لفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بطي فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سجدنا محمد والآل والسحب عني واستجب سؤالي بحرمة عزبلة المنيعة صل على من جاء بشريعة سجدنا محمد وسلم والآل وسحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدي الله على نبينا ومن والاه سجدنا محمد والآل وسحبه يا من له مآلين وليهب فيك الدوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر بهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به توسل إبليسا وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد قالب يا عالي عن ولد ووالد أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ قدد لي العصمة يا معبدي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الوارب إلي وجها ما رمت من تقرم متجها بحرمة الزالب أزل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركه ولي لج باقيا بتركه وليهب بالهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوق وصبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي وتكن لي والتعن وطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحمي يريد واللقي غيري اللعين حيث رام درا ولا تنلك مني المرام وبالشقاوة ترد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيز بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيظا بإله بألف شيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرف وتثنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصدا فدية من الضرر حيث رصدا بديمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي القير بميمه محا امتحاءه ليا قاجره وليقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سجد كل أقرب وأجنبي سجدنا محمد وبارك.

يا واحدا في الملك لم يشاركه ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحل لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وإجلس اللعين من جنابي يا من له شكري الضائق مادي واتقني ما سألني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب الباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب سين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما وليهب الميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم المتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب الهاء هيبة الجميل يا من لما لم فرغ لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب لانه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا ولي هب الرائي رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت الضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب.

نورا يسعهم ومنك نفهم بردا لا يقطعهم وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورداء باللام والراء وقبل الغرضان وليهب بحيه حباء مغلي ولي من يشتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب ميمه محو العيوب جميعها تجمع علما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا عن النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف زمزم خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معزما سجدنا محمد من عزما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سمد توجه كل عدو سوى جنابي يا من له حمدي ضائق نابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من تفاني بالنبي الصادما كما جهادي وقيع الماضية جعلتها خير مساع الرادية سلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله

للرسول جنة عن كل له واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر زاد حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق صوم وغيره من مانعات الدوم وقبض التبشير والتامينا لأبدا مع الرضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سد صلاة بسلام سرمدا عبد الذي سميته محمدا وآله وسهره ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب الرقى سد بتسليمك ربا حمدا عبد الذي سميته بأحمدا والذل والسحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على محمد سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراق والتبليل وسلم عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العذاب صل وسلم من يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع السحاب المهتدين يا من بدي لي وهبت خير دين وسلم عليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه القمات الصالحين الكرم الحمات وسلم وسلم يا قادر يا من إلى أردائه أبادر على معظم سماه حاشر والآل والسحب الذين بعشروا صل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده جاه وآله وسحبه الأجل يا من به أريتني الأبل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وسحبه الأئمة يا من يزح لغيرهم وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وسحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وذال وسحب الذين مهروا وصليا مع سلام طجب على الذي سميته بطجب والذال وسحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤجدي على الذي سميته بسجدي والذال وسحب النجوم الغير يا من هداني لفعل القول صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ظنظم أكبر رديا جعل صل وسلم يا ودي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأقياس يا من ينظر به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم عن نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مال
مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع ودال والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورده أقتفيه سل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلم عليه في الجميع يا قرهاك النافع سميع سل وسلم يا مني لصف على الذي سماته مقبل وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم واللالم مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلِّم وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه زي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه قصود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه بالآل الكرام والصحب يا من لي يجور بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم من يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا في بشر مبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا والبر وعلى نشكر وشكر النسرين صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خيروات صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيرية وجه اللمم صل على قاتل كل الأنبياء وقاتل الرسل طر الربياء وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره ألما صل وسلم يا مقيت يحيين على الذي سميته بمحيب وآله والصحب أهل صبقي يا محيا من شئته وطبقي صل وسلم يا حفيظا يمدي على الذي سميته بمندي وآله وصحبه الأبطال يا محيا الكسل والمطال صل على ندب سماه الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البرور يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الله العزام وصحبه واذكر لديك ضمن ذاك صل على ندب سماه الناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه

يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين سل على نبي أنا طيب مسلما وهو النبي التوبة والمال والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأفراد سل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والسحب وكل بي على سواء اللحب سل صلاة معها تسنيم على الذي سماته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزني إليه قالصا ليبلغا يا من له الأيام.

يا باقي الكون كلي أشاهد فلعلى مدد سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد فلعلى من اسمه شهيد والآل وصحب ضوي الوفاق وسلم وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود فلعلى من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم واشرح بقفي فضل من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لسانك

واجعل بالداهي رداء قلمي يا من إلي من كتاتي بشر فل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نظور فل على من اسمه نظير وآله وصحبه والسلام واجعل توالي في ثور العلماء يا من عندي عداة ينذر سل على ما حنث ما هو منزل وآله وصحبه وسلم يا من حنان حاضرا عن ظلما يا من فؤادي به ينور سل على بدر ما هو نور والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استبراد سل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النزال خير البشر يا من يفي منك لي الرباهم سل على من اسمه ومصباحهم والآلم والسحب وسد والأجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزد تقى هدى سل على هذه سماته هدى والآل وصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسنينك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع أصحاب القيادة وبشرا بالعشرة المبشرة يا من بهم كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بالتالي في سرور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع السحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من بهم لم ينحني عدكم سل على من اسمه مدعوكم والآل والأصحاب أهل الصفاء مع سلام بأماني يصطفى يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في شكوك العلماء يا من به لنقودة الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وانقب بالتالي في العناء والملام وسلم وسلم يا حج على كني من اسمه حفج والآل وصحب ذل الفقاء ورغضي قدد مع الرقاء يا من بهم لم ينحن عبده سل على من اسمه عفج والآل وصحب ذل العناية يا من به لم تنحن جناية وسلم عليه وقبل شكرهم وتحمني عن جانبات المكر يا من به ينقادني مرضي سل على من اسمه ولي وسلم عليه بالله الكرام والسحب واعصم بشني من انسراب وسلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل وصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحني التامين سل على من اسمه أمين وسلم ذو الحظب واجعل كتبه كشفا للغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين سل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والترسلم واجعل به فتح الغيوب قلمهم سل وسلمن يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر يا من به يلحوجهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه بالجماعة ولي أدل

سل على من اسمه مهين وسلم عليه في الليل وفي أصحابه في الحال ثم مع يبيه يا من به لم تنحني الفتون سل على من اسمه مهين والليل والأصحاب بالتسليم والبركة قد إلى تعليمي يا أكرما كونك ليبين سل على من اسمه مبين والليل والسحب ذوي الصيان مع سلام وقف يقيان يا رافعا لديك يزكو العمل سل على من اسمه مؤمل واللال والسحب ذوي التورع مع سلام وتقلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي في الدول الظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب معا وفي توالي في المقامات جمعا يا باقيا هي تقول رحمة بتسليم على ذي حرمة والآل والسحب ذوي العتاء وكلكني نظر بلا غتاء يا قيل منزل أرى إسكان سل على المختار ذي المكان والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلط الظلماء يا خير رازق وقيل من يتاع سل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وسحبه وسلما وبيئا القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسعل لغيره كل ذي عدوان سل على قدم صدق الرحمة بشرى وسدم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي سل على غمس وغيس وغياس وسل من يا من محاب الابتياس والآل والصعب ذي المنافع وليكن يا قيل معطي النافع سل على هدية الإله والعروة الوسطى وصراط الله والنعمة الله وسلم سرمدا والآل وسحب وسعي يحمدا وخذ جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل كلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط مستقيم والآل وسحب وقلد عسمه كليتي يا من كفاني يصدمه أصلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل وسحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل وصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ظل عدوان يا مغني النغمة عن العدوان يا قرم الناجى ومن يراقب سل على النجم منير الفاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاصد اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والسحاب وبسقائي أخبل السحاب وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالعا لوجه الربي وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يقرب الكنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسحبه وقد يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سنيج سل على نور هو الأمي والآل والسحب ذوي العهود مع سلام وتدن شهودي يا من به تنقاد للأجور سل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار سل على من اسمه الجبار
مع سلام بجميع الآل وصحب في الحال وفي المآل. صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام كما به محب الضلال والظلام. صلاة من وهب لي تبهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما به نلت المرام. صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بالانصرام. صلاة باق يا نبي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام جارب ما يشهى أزكى. سلام ذي البرايا الأنفع عبد نبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال طمحا. فضل وسد من ميا رفيع عبد الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلم وسدي وسد من يا مؤمن عبد الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح أفتادق افتدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي محدنا التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف. صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين. صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقول لي تحسينا صل بالتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقض لي عجائب الباقي ردا وجد لي. صل على من قاد للأهدينا القائد الغر المحجلين وصد من عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حي فيه. صل وسلم من يا رحمن على قبيلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني. صلاة ذي العرش العظيم بر على شفيعا في البرايا بر مع سلامه وآله مع أصحابه كما المزايا جمع. أزكى سلامي مضحك بالبر عن النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ظهر بضرري ولي مصرتي وذب. صل على الوجيه والمصيح وسلم المنزل الفصيح وآله وصحبه وثب لي كوني حبيب الصالحين قبلي. صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما من قصار حبيا. صل على من اسمه

يقر رفيق على مقر من صماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عسمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالجنة فلعلم بالمقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بقيار العلماء فجب تسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوم وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القدس وآله مع جميع السحب يا واسع وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام القائد الحق وآله وصحبه وخذ جميع ما سأني فيك الكني أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به والناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم والسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جاني يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلم في الآل وصحب في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاح عليه سمعته مفتاح وآله وصحبه والكرني من شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلامي يحضر وآله وصحبه وفضل قديتي بالمنطقة المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من نرضي بالجناس والآل والأصحاب بالكثير يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح الجنة مضيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالضراف صل وسلم قانق الأزمان على النبي على من إيمان وآله وصحبه واشعرني بما تحب والسعيد اجعلني يا بلغ أركن ذا يقين على النبي على من يقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مستحق للحسنات مع سلام جالب الحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا تبده لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلى من هدى مقيل العصرات وسلم عليه بالآل مع سحابه وللمنى الخير جمعا فجب التسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه والنبر صحيفة وتتقبل صوره سل على ذي التقل والبراع في كل خير صاحب شفاع وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني نقرة الملام يا خير منزل له مقامي على النبي الساحب المقام صل بتسليم على في الآل وصحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل ساحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والصحب

مكرمدا بالآل وصحب وكل يحمدا أزكى سلامي واهب الجزيلة عن النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم يلحني نفاقوا ثلاث من آمن لي من خوف على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام عن النبي صاحب الفضيلة ثلاث من قال له تفضيل والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامحو شقاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مذهل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فالسنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح الزرتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج يا من على عرش الاستواء عن رسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق عن رسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والقفايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة ممنا بلا مضوب عن نبي صاحب القضيل مع سلامه بأهله الكرام وصحبه كما حباب الأنصراب صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي صاحب العلام صل وسلم بجميع الآل وصحبه وليستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني عن نبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آلهم وصحبه وكل بلا معاداة والنبر كل صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألل قلوب من لم يؤمنوا بك تلل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العذاب والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسجد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا كرم بق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جبلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق
واغفر لمن عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون أمم قد الصلاة لقطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع فلبتسم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتحمد هذا النظام حمدا مغل صمد صلي بالتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا عن نبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول سرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على قليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ زمزم في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهب أفضل

نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك، يا واحدا ليس يرام شبهك، يا من لوجهك الكريم ذو النظام كتب قبلي الايادي العظام. بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب هب لي عصمة من العتاب. في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطن، واجعل هنا

رب على من قدمتي قد قبلا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم به النفور واجعل حروق ظن ذا سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلما وسلما عليهم في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرؤه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفعا إليك سعيد الردى يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سجدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعل

فاقبلهم مني قبل لا مناقشة وقل بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضي به يا من به سرت ذا هدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا

سلام منك عن قبلي وارفع نظامي يزا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب القلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حق خل الرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمس بجاه المنتقى أنل فلي وسلم على المختار في القرآن وبشرا بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة.

البلاء وضر عين وكلام. يا ربنا بحرمة العباس وحمزة عن نكف كل باس، بحرمة الحسن والحسين.

والعلم والعمل والعبادة. بالحسن البصري هب لي الورع والانسلاخ من هواي والبدع، وبأبي هريرة وببلال وبصهيب الغب جد لي بنوال، وطاعة اقبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء. بحرمة المقدس.

نتيجة هب للأمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة قنيما يضرني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة حلبيني أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زي ما ظهر مني وما بطن واجعلني وزر بمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد استجبي.

ونفعي يجعل مثل غيث كرما بجاه إسرافيل هب لي عصمة ولتكفني أهوال يوم الغمة بجاه عزرائيل كني يا جميل طول حياتي وكذا بعد الرحيل.

سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع

اخي محمد عليه افضل السلام مع صلاه جاء بافضل الكلام سكى عقلي قارئ القران يجوره للبسر والامان اجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا واخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درر وللذي يدلو تدوم البصر كل مريد بيلوس فليدم تلاوة لخير فكر قد رسم كل مريد بيلوس فليدم تلاوة لخير فكر قد رسم.

أن المصطفى قد فاق في خلقي وخلقي اتفاقا. إنمنا عبد الله إنمنا عبد الله فاق كل من أبدأه أو يبديه خالق السمن رفوق.

أبدا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان في كل موده وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت النار، خارج يفوز أيس أنا، بركة الكتاب تغني الخارئة، مما من البلاء تكون طارئة، كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خارج ليس يلاخيك أبدا، إلى سوى قاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين، لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن

0: الراس خاف شيطان وسره المود والأوطان سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برم توبا
1: بغ لو باخ اك بغ سا بوب بني بن بغ لو باخ دغ كوكو ديف فلو باخ مانا امي ريك دانكو نيه بغ سا بوب نك بوكو ديفه ديغا بغ لو باخ واي سا بوب ريك نكاي ييني لولو نك بيس مانا ني غيس كو داغي غيس كو ام دينه يارو لول مانو لول واي فلو ام جارين генني مو بيرتريزو غير سا بوب ريك غاي جابني موتي يال سيرن توبا نينا lu bax foko fek day xeexlu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxat ni beug sa bop ak beug say bok da nuro waye bu beug sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jef de su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi beug say bok nak moy nek fi di dagale alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyi te jep do no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu seddel ala ja say mbokk abu darda is sahaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu selmele mu yonent bi sallallahu alaihi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lol ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so beugé yalla beug la li nga am dé ko bok ak ñi ñak boko défé yalla beug serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass jaamulen yalla te bu len bass

الصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن ضم بالإحسان إلى يوم الدين. المستمعين الكرام في ساعة تسجيل الأمين تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمت من حب الدين إلى الجنة. في ميكروفون مصطفى مبايس وفي الفني سيرين مودجام في شغل الله ورعا سيرين راديو خسير أونلاين ديلو سيرين يونان يون سيرين ميسون بيني تودي من حاج العابدين إلى الجنة فسين بوك سين خالد مصطفى مبايس سام دين كو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال نسانت لين بوكم لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu teddi mag yi ñu genn muy fan yu tabaski xam ngeen ni fukki fan yu barke yalla fukki fan yi yermane yalla ak itrangam ki xewalam ñu ngi leen ci balu haqq te di leen bal haqq li ñaan ngeen jéggal ñu di ñaan suñu boole ñu jéggal mbolé ni yërem wala ñu nangul sunna muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tim tibbe ko ci sunna sunu mam ibrahim alayhi assalam di massaw tariqatul muridiyya way di massaw al alamul islam ci demuk kenn qasiyun murid serigne cheikh salih mbak rahimahullah cheikh salih mbak serigne cheikh salih diko xamni kenn la ci setti ci am yi nga xamni ci deug deug def nañ seen kemtu layu katan mission bi nga mom la cheikh ahmed bamba do ci muhammad ibn sallatu salam fi jannawam ay wirasam war ko dun ci mom mo xam al awladur ruh wa awladul jism al waladur ruh yi nga xamni ñoy doonu seigne touba gannaawam ci mission bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digeunte tasare alquran alkarim ci denni gor yi way ci wahfu lillahi tabaarak wa ta'ala mu def ci lu am solo lo xamni tousul buma koy faral di wax dama ko lan mingile ak jeffi sayyidina usman radiyallahu anhu sayyidina usman radiyallahu anhu dafa am ci jamono yi sécheresse ci madinatul munawwara dama dama dem ba amatu ñu lek amatu ñu ñu naan yalla dogal mom mu demone voyage dindi ji won marchandise bi mu ñewé tombé sustu rewma danaka ken amul do lek biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane

ومصدقا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير غيبي وسببا